وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله

عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.

ما خير فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على

All right, guys. I hope you're enjoying and you're making some movement. I'm making mine here in the studio. And that is it, guys. As I said, it's your program today. And today is all to do with you and what you want us to do and what you want to say. And now, as I said, the weekend and weekdays will be wet, which means it's going to be rainy days starting from tomorrow to after tomorrow and after tomorrow and after tomorrow and after tomorrow, which means Saturday until, I think, Wednesday or something like that. That means we need to be ready for that weather, guys. You make sure you have your umbrella and the appropriate clothing for that weather. And a good night, jama. Min bukura lakadi yom al ahad yom al itnin yom al talata yom al arba hayakun matar mumtir. فبالتالي يجب علينا نكون عندنا شمسيات بتاعنا أو أمبريلات بتاعنا واللبس المناسب الوقت ده. فزي ما عارفين إنه الوقت ده خلاص جاء شنو البرد. لما البرد يجي إحنا لازم نكون جاهزين ونعرف إحنا نكون جاهزين كيف. هسا هنقوم نرجعكم شوية كده لأيام زمان وناس يمشي اسمه الأغاني دول وإن شاء الله تعجبكم. وإحنا لما نرجع نواصل فهنمشي نسمع الأغنية وبعدك انتو تقول لنا رأيكم. شكله دي جي هو اللي يلعب لنا الأغاني دي، لكن إحنا كنا عايزين نسمع من الفنان نفسه، لكن شكله هيكون دي أغاني هنسمعه من ناس الخاتين لنا في اليوتيوب. أنا قاعد أفتش إنه نسمع من الفنان نفسه، لكن أنا لسه بدور عليه يا جماعة وأنا لسه ما لقيت. فإحنا نمشي نسمع ونسمع أغاني ديل. كونوا معنا في الوقت ده ولما نرجع هنواصل. Okay, let's listen to this one and when we come back we'll take it from there.

hope you're enjoying the program, and I took you back to those days of Khartoum, guys. And yes, it's that all about music taking us back. And Jamaat Zakarul Nadi Dubat. ونادي البيطرة غالبا لما يكون في عراس ينو في إيريس ناس بيمشوا هناك ويتوب تسمعوا الأغاني ده كله. فنتمنى إنكم رجعتوا لأيام زمان وناس ذكر أيام زمان, وده الهدف من يوم الليلة إننا نسمع أغاني ونرجع لأيام زمان. فنتمنى إنك عجبتكم البرنامج, وإن شاء الله مرة جاي يتواصلوا معنا ونسمع آراءكم شنو. I hope you enjoy and you give us your feedback. What do you think? And hopefully you enjoy the song. Now let's listen to this one, and when we come back, we'll take it from there. Our God is wonderful God. Even though sometimes things might not going according to our plans and what we think, but He's still the lovely, the awesome God regardless. Let's listen to the song, and when we come back, we'll take it from there. Rabbana bitana rabbana kweis lo hajat zadu mashi be yemin be shamal mashi be moglub huwa guide. فهو دائما معنا نسمع الأغنية ده ولما نرجع نواصل

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151922. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقا فشكرا لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجددا مقابل $16 سنويا أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 94151928.